كنيغريك اكاجفاني اف ام جومبيشي سبالاي 100 ميجا هرتز هايكم جورو دكبل لايف ستريم هاكا نيوز اون اي اي ار اب برونو سامن بولينو كينيكي مسج كون دي سوسني غلا بنتم كتو جون رايمو تنغ كرمن بلا يوس نو كنيكو بي كونكم نيو كا ستيبس نيو تراي بسو بكمني بات بداب جين كتو يي بي هانتو ار جي دي سبحاسي بنتم جون راي جون ايتان يبا تان بول سوير كبا اون ونون سماريا غن بنسكاب سو بانين كون اي بي Okay, Rudolf, Subhas, Sasha, Kongdi Susni, Ishisha Mukim, Wan Biang.